سنة المرة تكذبة، سنة الكبلة مش ديكة، سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكي. الخيل شكت الحكها دفيتة، مايكت الحكها كوابل، بس ليه بدناش نتفاقى؟ فشش بيجي بالساهل، خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية.

كذابة سنة الكابلة مش ذاكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكل الخيل شكات تلحق هدفاتي مايكات تلحقها كوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية